عندي 6 أولاد وزوج مريض، ما يقدر أحسب سوسي برمتيني أسجستان بسبب أن أسد وزوج مريض نترال مريض نترال شيرا نبي ما تزيستي على لقال يقول المرض شنو ما كان سام أتحان مرض شيرا هنا في الكات هي فات فاتين إيها أتحان مرض شيرا بعرض من لقال for example بق مرضا أي حنكا أو بلوغا جوتاهنا بلوغا أتاهم مروك سيسيروك نجمعك ولا لغوصة نيتغل فايا منتو كامرو بي بيس تاريغا مارو سنبما أفتادو إذا ما كان سوما ديان إذا بسي جاري أو أدوس